إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. على من وبه شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. والحمد لله رب العالمين. قال المصنف الصلاة ويسرت لصحة الصلاة معرفة دخول الوقت بيقين أو اجتهاد أو غلبة الظن، فإن صلى مع الشق لم تصح صلاته. ويسرت معرفة القبلة ويجيب ستر العورة بسائر طاهر مباح، ويجيب رفع النجاسة من الثوب والبدن والمكان، ويجيب على القادر أن يصلي فرض قائما. Dan syarat daripada sahnya sembahyang yaitu ma'rifatu dukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu biyakinin, dengan yakin sepenuhnya. Au izdihadin, dengan beristihad atau dengan bersungguh-sungguh untuk mengetahui dengan masuknya waktu tersebut, bebujuran masuk waktu. Au ghalabat dhannin, atau seperti kebiasaannya dengan sangka-sangka. Contohnya seperti orang itu kalau dauh tuh dicatok, maka itu biasanya masuk waktu. Nah, atau umpamanya biasanya jarsidin aku menjahit, munnya jahitan kuni habis, itu masuk waktu. Karena sudah diteliti sidin dengan istihad sidin bahwasannya kalau bayang-bayang itu dari tihang itu ada bayang-bayangnya sedikit, maka itu tergelincirnya matahari dan itu masuk daripada waktu zuhur. Nah, kemudian beliau kebiasaannya umpama nih sidin menjahit tuntung jahitan kuni jasidin, maka duhur itu masuk waktu. Ini umpama itu dengan golabatidon atau kebiasaannya atau istihadnya melihat dengan tiang tadi. Kalau ada bayang-bayangnya, maka itu masuk waktu duhur. Fa'in sallama asyaf, apabila maka jika dia sembahyang juga memaksakan tanpa mengetahui masuk atau kadanya waktu. Masukkah kadakah waktu zuhur nih umpama? Masukkah kadakah? Tapi dia sembahyang mengarasi, tetap dia sembahyang, maka sekalipun waktu itu sudah masuk, kada sah daripada sembahyang zuhurnya. Sekalipun masuk waktu zuhur, jadi ini harus benar-benar yakin masukkah kada waktu zuhur. Jangan perkiraan-perkiraan, jangan memperkirakan ini masukkah kada, yuk sako masuk. Nah, sako masuk ini masih ada perkiraan